0: سلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هاوريكي أبو غريب. دو زنداني سياسي كهاوري سجني أبو غريبي زماني بعز بون كيكي كان كردو أويتريان عرب دو اي نماني بعز يكيان بينيو هوالي حال يكيان پرسيو اميان لحكومتي هريمو اويش لبغدا كردكوتي چيان بو كردون وقت زنداني سياسي عربكوتي بداخ ورخنمان زور لحكومت وبالنسبة زنداني سياسي ومانغاني كي مليون يكو 200,000 ديناري بيدوا كوتنور اقرين وزويان پيداوين وباريس الفيان پيداوين بودو رسكردني خانون سفري حجو عملياتي خزمي درجة يك بخورايو راتبكش من بو ماوي 25 سال من حيو دواتر ابيت الرسمي اگر معاشي لو زياتر نبيت كردكوتي حزم نكر لاي او خوم حكومتي كردي من بشكينم وتم ايمش خزمتي باش من اكن بلان برزان نزن ايو اقادر نيان حكومتي هرم مانگاني زنداني سياسي كردو با 450,000 بو ماوي دسا هنده کش زوی که داوته 50 گلا نکد او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده یه و تی دلم لخوم دامه و تم ایم هر ابید هاون اشتیمانی درجه دو سی بین لعراق دا نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursaline seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve varathatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Allahümme ceal ameli saliha ve li vecihika khalisa. Barizan, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. بابت كمان بشيدو هما لو تشك خسنسر سورة الفاتحة أم سورة بيروزا كخوة تعالى نازلي كربو بيغمري خوال لمكة حوت آيات ببسم الله الرحمن الرحيم دس بأكات بسم لرا نكريك مفردة ومضافة واتا بناوي الله بناوي ذات الله بناوي همو ناوكاني خوا دست بي أكم أو خوايك الرحمن الرحيم رحمتكي قشتي بو همو مخلوقاتي ورحمتكي تايبتي هي بو إيمان نران الحمد لله رب العالمين الحمد بألفلام واتهمو جورة نعمتك للان خواوية وتنها خوا مستحقي استايشي حقيقية أو خواية سباسي أكين بو ذاتي خوي وبو أفعالكاني چونك أفعالي خوا سبحانه وتعالى هرگز لسنوري عدالة درناچه هرگز لسنوري حكمة درناچه وهميشا لسنوري فضل إحسان برجوان دي مروف دايا الحمد لله سپاس بو اخوائی که هدایتی یاین و ایمی خست سر دینی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام ام الحمد لله رب العالمین و اتمن الحمد لله لدرسی پیشوا میزانی انسان پر اکات میزانی عملی لروجی دوائی پر دبید با الحمد لله کانی لسر دنیا که ایله و شیه که زور زور گوریا كرت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مفرزي كنار دبو إمام علي شيتي أبو سلام إخوائي لسر زوري عن بيشو رسول الله دلي كوتا مراقا وفرموي أقر هاتنا وبجوري سباسي إخواء أكم كخواء بي خوش بي ورازي بي بي كاتك أو مفرزي أو سرية بسلامتي هاتنا رسول الله فرموي الحمد لله رب العالمين عرضیان کریا رسولاتو فرمود به شوازی سپاسی خواه اکم که خواه پی رازی به فرمی هو ذاک یا هو هذا او کما قال خوی اویه که خواه پی رازی ابید و تا الحمدلله رب العالمین زور زور گوره رسول الله علیه الصلاة والسلام حلگری آلای سپاس استعیش لرجی دوائی حامل لواء الحمد علیه الصلاة والسلام که واتا که لروجی دوایا نزیکی او آلایا ابیتو کی زورتر نزیک ابیتو لو آلایا لهلگری او آلایا علیه الصلاة والسلام او کسی که لدنیا دا زور سپاسی خوا اکات وستایشی خوا اکات و نعمتکانی نابی ایمان لناراحتیا ولتنگانا او نعمتانا من بیر بچیتو همو کسی که توشی ناراحتیا بی همو کسی که قرسایی که رویتی اکا تنمو تشلمي يك رويتي أكال جيانيا وكخوا أفرمي لقد خلقنا الإنسان في كبد إنسان لمكابد ولمعاناة لنا راحتيا دجي بلام نابي أو نعمتان من بيرتشتو لأخوا ناسي كان برسي كي إما أنسرين بحامد للا إخوا بس باز قزار للا إخوا أنسرين فرمي كاتك كسربيتشي نكين بهوي بكار هناني نعمتكان إخواوا ألا تعصي الله بنعمه كاتك إما مخالفيك كين بشبياو شعفرت كسيري جنسي برامبر أكات ولزتي لأبيني ومقابلكنا محرمة أو معصيتي إخواي كردو سربيتي كردو بهوي تشي وبهوي تشاو تشاويج نعمته هروها دست هروها زبان كأمزبانا نعمتك لنعمتكان إخوائي قورا إمين معصيتي بي أكين ودرويني ناموس وشرفي خلقي بي أدرينا وأوانا هموي أبيت مايك دور بين لسجلي شاكرين فنا بخوا الحمد لله خوي تنها الحمدك بقرت وبخوا هل لخدي خويا ام ايته ايتك توحيديه كواتا هر خوا مستحقي اويا بلا مليرا لطيفيك ابن عباس فرميتي بجواني ازان ميرا باسكين افرمي ان الله قرن ثلاثا بثلاث خوي جورا سيشتي بيوس كردو بسيشتوا قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن الصلاة بالزكاة وقرن شكره بشكر الوالدين سيشتي بيوس كردو بسيشتي ترى إطاعتي خوي سبحانه وتعالى بيوستي كردو بإطاعتي بيغمرك وعليه الصلاة والسلام وأتوي إطاعتي خوابك وإطاعتي بيغمرنك يعني إطاعتي خوي نكردو اوی که نیوش بکاو زکات ندا وکو اوی نیوشی نکرده بید اوی سپاسی خواه بکاو با کدای که بیر چه تو سپاسی نکا یعنی سپاسی خواهی نکرده پاشن رب العالمین همو پیغمبران که پارامنو تو الاخوه سبحانه تعالی او زاراویان بکاره نو زاراوی رب ربی ربنا یعنی ای پروردگاره ای او ذاتی که تربیت من ادهی وتربيتي إخوة سبحانه وتعالى كالمربية جل جلاله الرب سبحانه وتعالى هندكي قشتية وكو أندازة جيري وكو دروس كردني مخلوقات كان وكو دابش كردني رزق روزي بسريانا نعمة أسباب هداية هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وللايكي تلو التربيتك تايبته بو أولياء كاني اویش بریتیه لا پرورده کردنیان بسمع و طاعه پرورده کردنیان با عقیده پرورده کردنیان با ایمان پرورده کردنیان با صبر پرورده کردنیان با خوشویستی با نعمتی تایبت با بخشینی لذتی مناجات و لذتی ذکر و هینانیان با بازنی محبتکی سبحانه و تعالی هر وها پاراستنیان لا معصية قورة كانوا لكبائر ولا همجور شرك رب العالمين أو خوايك همو مخلوقاتك محتاج أو ذاتي وسبحانه وتعالى همو كارباري مخلوقات كان بدز أو جل جلاله مالك يوم الدين أو إشمان باسكر لدرسي بيشوا أو روجيا كباشا كانوا عوامي خلقي همو يكسانا او روجه که همو مروویک و همو جنیک اتوقی و اترسی و خاضع و ملکچ ابیبو عظمت و جلال و دصلات و عزتی خواه سبحانه و تعالی و همو مروویک و همو جنیک لو روجه دا بتمای عفو لبردنی ذاتی الله سبحانه و تعالی مالک یوم الدین اشارتیک بو زیندوبونوا دليلك بوزين دبونوا إياك نعبد وإياك نستعين تنها تو أفرستين وتنها داوي يرمتي لتو أكين لذاتي تو چونك تنها ذاتي تو شايستي فرستش باب هشت جنبه با جهنمي شدان نبه هر خود أي فروردگار شايستي عبادتي سبحانك جهندك سواهستك پاش ماویک پاش تمنی کی 40 50 سالی غرور یک ایگره الی اونغه هزار نیوجم کردو اونغه سال شو نیوجم نفوتاو اونغه سال نیجی ضحم لدزندا و سننی رواتب هم ملکاتی خویا کردو فوجوی سنتی دوشمانو پنشمان اما حالت یک توشی هند یک اسبه برو شطحات ای با فنا بخوا ملام ایم ورد بینه ولم آیته إياك نعبد وإياك نستعين يق آيته وإياك نستعين أو شطحات راست أكاته أو انحراف راست أكاته عقيديك بخت أداب إنسان أقر معونو يارمتي خوانب ويخوامن نأفرست لولاك ما صلينا ولا صمنا ولا زكينا أقر خوانب ويا نما نتواني نجيب بكين نما نتواني عبادتكين هموي بيارمتي أو بتوفيقي أو سبحانه وتعالى او خوايك اگر لسر پشكوي اگر سجده بوبرين تارو جدوائي هشتاي ناتوانين حق يد نعمتي بو بجرين وجل جلاله بويا علماء كانوا اهل علم افرمون لا يستقيم ایمان عبد حتى يتبرأ من حوله وقوته ایمان جگیر نابه لدلا تاوکو تبرانکی لحیزو ده صلاة اعتراف نکی که هیچ نگیت او حالتک اعتراف کی که هیچ دوره ده صلاة که پینیه اوی که هتا همویه خوایه بل لحظه لید سنیت و او کاتو بصفر و اتو ما بیکم من نعمت فمن الله چون که فخر کردن براستی با لشه کی صاغ یا با ده صلاة یا با سروت و سامانک یا با علمک اگر انسان فخری کر با او دلیلی یا کم عقلیه فنا بخوا یا کم ایمانیه فنا بخوا اهدینا الصراط المستقیم پاشان خوای پروردگار فرمان اکا چون داوای لیب کین و داوای چیب کین اهدینا واتا توفیق من بده چون که ما ایمان نارین داوای هدایتی تایبه دکین داوای هدایتی توفیقی اکین و کل درس یکا باس من کر هدایتی گشتی هیا و همو مخلوقات اکن و هدایتی تایبت هی با ایمان ارکن اما داوی او هدایت تایبت اکین او موفقیت اکین برو صراط مستقیم اهدینا الصراط المستقیم صراط یعنی ریگا برزن و اشتوانین بحرف صاد بیلین صراط و اشتوانین بلین صراط هدو کی راستا هدو کی قراءتی معتبره اهدینا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم هردوكي الراستا بلام اگا داربين اهدنا من جملة بولا امامك بداخوا اهدنا علي او غلطة نابع يائي لقلابة اهدنا كسرية صراط ليرانا صراط مستقيم يعني دين اخوا يعني قرآن بيروس شنك لفرموديكي بيغمر عليه الصلاة والسلام كأفرمي ستكون فتنون قيل وما المخرج منها يا رسول الله أفرمي كتاب الله وباشن وصف كتاب إخوائك وإنه ذكره الحكيم وإنه الصراط المستقيم رسول الله بيناسي قرآن كردوبة شيبة الصراط المستقيم كوات أخوائي هداية من بدي وتقيشتني قرآنك وشندين معنى تريها يعني ریگه ایمان نارن پاشان رونی اکاتو بو من او صراط مستقیمه خاونکانی کن اهلی او ریگای کن صراط الذین انعمت علیهم او ریگای او دینه که بخشیت بو کسانی که نعمتت نعمتی ایمانت بی بخشین انعمت علیهم انعمت عليهم ملاحظش بكين ليرا داوا كردنا كانش بس شويكي جمع اهدينا كويا يعني هداية من بدي توفيق من بدي واتاو نيوش خينا جن بيا بيا بطنيا لجوريا كابي ببان شاخي كوابي لبيا باني كوابي بطنيا بي بشوي جمع بشوي كو داوا اكال اخوا او اشارتيكا اما جيبو اويك امتي في غنص صلى الله عليه وسلم يك وحدي فكري هي يك وحدي شعوري هي بهستت هستيكي كوملايتي به هست بهمو مسلمان يك بكيت ام صراط برزان لا دنيا دا علاقيكي هي لقل او فردي صراطيك سريكي لدشتي محشره و سرکی تریب و نو بهشتا و لی نوانیانا او جهنمی کخوا سحبی اکاو اکویتا او بینا و پنا بخوا او علاقیه چونه صالحین و خواناسان و اهل عرفان افرمون پرینوکی لدنیا دایا رسمکی لآخیرتایا انجامی او پرینوی لیره ادری او پل پلیو خیرایی و یا دوا کوتن و یا پنا بخوا کوتن خواروی بسر صراطکا او لیرتو کوتوید همو من خاطره اکو دالغه اکی شیطانی رو من تی اکا لکاتی غفلتا چون هوای پاک دوری لشمانی داوا او هوای هنده جار پیزده به تپوتوز هنده جار میکروباوی ابه هنده جار گرمه هنده جار سرده هنده جار دوکالی تیایه هنده جار تمومجه مرجی همو جار پاکو خوین به هر و هوای کی معنویش دوری روح مانی داره. او هوای معنوی جار بجار پیز دبی به شوازیک بر رشبایک کخوانا وینا و طائفی کی شیطانی. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إيمان ناري راستقين كاتك أو دالغيب ويدخيرا راي أقرب ذكر وأستغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نايل أو دالغ خراب الشيطانية بردوان بيب حتى خيرات لناوي بري خيرات أفريت ولا سر فرد صراط وإلى حديثات وهندية كزوك أبو بكر الصديق وغير أبو بكر الصديق وكو تشكي بروسكا أفرين وبسر فرد صراط وهندية كجوكو ماين كالغارغارين أبيتو هندية كش براكردن وهندية ببي وهندية بقاقول شيو أما اعتمادك تسر أم صراطي التزامي خوي لدنيا دا أهلي أم صراطا برزان هر بوني صراطا كش دليلك بو بوني بيغمرايتي يعني أو رسالة أو بياما موجودة تو داواي أكي كخوا موفقتك بو تيغيشتني بو عمل كردن بو بياما أما دليلي بوني بيغمرايتي بويا أم سورة بر قوريا سورة فاتحة تعديل ثلثي القرآن وكل درسي بيشوا باسمان كرد دول سرسي قرآن أهلي أو بازنيا كأخوان نعمتي إيماني في بخشيون بريتين لبيغمرانو صديقينو شهيدكانو بيوشاكان وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جا كواتلي راه خواه سبحانه وتعالى توجيه مانكا كدعواب كين بچين أو بازنيوا بر نعمتي خواه بكوين كسر كردايتي أو طائفية أو كوملا أو منعمكان بريتيا لا بيغمران سلامي خواهن لسر وخواه سبحانه وتعالى توجيه دعواب رسول الله عليه الصلاة والسلام توش دعواب كبچيتا أو ريقيا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أم انتماء أبو أو كوملا أو إطاعة أبو أو كوملا إنسان برز أكاته برو بهشت سلمان فارسي بو انتماء بو ولاء بو أو كوملا بو بأهل بيت بلام أبو لهب كبنسب مامي في غمرة لبر أوي نهات أو بازنية وهيتش قيمتي كينية و هیچ ناوی کنیا و بلکو اچه تا دوزخ جا خواه سبحانه تعالی توجیه من اداتی و امر افرمی که لپینج فرزکان مانا که ایکین لشو روژه که حفر رکعتا حفجار ایما سورتی فاتحه اخوینین حفجار داو اکین لو بازنیابین ولا و انتماء من بو منعمی علیهم به شین ریزی الذین انعمت علیهم ولا چونکا تنها كومل برزن لدنيا دا لسرزمينة تنها كومل كيك خواب ناسي ويك خواب پرستي أمتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم أو أمتي كأمتي أنعمت عليهم ولها مان كاتي شاحف فجار داوا أكي كلا ندين لو توحيدة لا ندين لو يك خوا ناسينا نبينا مغضوب عليهم نبينا ضالين لبيغمر ينفرسي عليه الصلاة والسلام كاتب سرماعين يكوبو يكيق لقوم بني العين ليفرسي أمل چندين مصدراها ليفرسي يا رسول الله مغضوب عليهم كين فرموي جولك كانن أي ظالين كين فرموي نصران يكانن وابن أبي حاتم أفرمي هيج خلاف يقني لنا مفسرين كوا مغضوب عليهم جولك كانن وظالين نصران يكانن وباشا بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أقر إمامك قيشتا أو يبلي ولا الضالين أو بلين آمين بلين آمين فقولوا آمين يحبكم الله خوائتر إيوي خوش أبي وهول بدن كآمينكتان لقل آميني ملائكتا كان أبي بوي إخوات دعاكتهم قبولك كبتن خاتريزي الذين أنعمت عليهم لبيغمر يعني فرسي صلى الله عليه وسلم آمين يعني چي فرمي ربي افعل يعني خوايا بو من بك خوايا ولا من بدرون جاليرا خالكي زور گرن هيتكا أكم كجو بيستن بن ليراك ألين خوايا بمن پاريزة لمنهجي شركيات لمنهجي يهود و نصارى معناي اواني اما تفنيك هلقرين و بكوين كشتني يهود و نصارى محافظي بيناس جياي لشر و لقتال اما دعوة اكين كانتماء من وولاء من وخوشوستي من بو اهلي انعمت عليهم به معناي اواني اما محاربي غير أوان أكين بالرزان انتماء من يعني بارستني هوية كمان يعني محافظي عقيدة كمان محافظي دين كمان يعني زيادة الروني كما براي بالرزم يا خشكي بالرزم تو دو كرة هيا كرة كان روشتي زور جوان وبرزة كرة كي تريش يعني جار بجار حلا أكات أتي قمار أكات أتي عرق أخواتوا تو هولا دي یکم کهان بپاریزی پیلی اگر براکت توی برد بو خواردن و نخوی تو اگر توی برد برو قمار کردن بقصی مکه بلام لهمان کاتا پیلی او براتا نصیحتی بکا اگر هرچی تیویست مساعده و یارمتی یارمتی بده پشتی نیل عرز براتا اما منهج یک سیستم یک دا انری بو پرسنی یکیک بو پرسنی خیزانیک ای امتیک نابی منهجی که هبیت بو محافظي سيستمي عقيدكي ام سيستمي عقيدية اوها اپارزري كامر رجانا حفجر بلين خوايا لقل امتي توحيدا حشر مانكا بمان خرنا امتي الذين انعمت عليهم معجبون با بيناسي شارستانيات للاين مفكري وفيلسوفي فرنسي لهما كانت بيناسي مفكر فيلسوف ألمانيا كان فرنسيا كان شارستانية دوا بيناس أكن بيناسي أكن ألين هاوكاري كردني كومل مروف بو آودان كردنوي زوي لبيناوي جيشتن ببرسترين وراقيترين أستيجيان هاوکاری کامل مروف بو آودان کردنوی زوی لپناوی گیشتن با برسترین یا راقیترین استیجن المانیا کان الین هاوکاری کردنی کامل مروف بو آودان کردنوی زوی لپناوی چندین جوری جن امین تنویع چی الیه هندی کس رازی ابی با راقیتیه لبر او ابی چندین نمط جوری جن هبه با ازادی ه به لحاظ بجد نکن. گرین آواه هاوکاری لگال آوردن کردنوا. اما بته بناغی شهرستانیت. بین سر امدو بناغیا امدو اصلا. ابینی هر دو کی اصلا للاییم. لاسلام تعاون آیتا و تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان. هتچی چاکی تیابی و خیری تیابی بو تاکو بو کامل بجدار بنتيايا و هرچي زرر منده بو تاكو بو كومل تعاوني لسر مكن و بجدار نبنتيايا اوه تريشان آودان كدنوا انسان خليفه خواه لسر زوي واجبي اوه يكا دنيا چاكات انسان كانوا و آياتيك افرمي هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها خواه سبحانه وتعالى دعواتاً لئكا آوداً كدنوي زويب كان استعمركم يعني طلب منكم تعميرها كوات أودو بناغيك حضارت دروستك بناغاً لدينك مانا انجا برزان أو تعاون أو هاوكاري كومالي مروف أو هاوكارية چون دروستة ببابزانين ممكن نية دروز ببي اگر أو كومالا فيك ونجين و اتا نتوانین ایمه هاو کاریب که اگر پیکا و نجین پیکا و جیان مبدعه ئەم پێکەوە ژیانەش پەیوەستە بەچێوە. ممکن نیە تۆ لەگەڵ خەڵکیا بژیت ئەگەر ڕێزە لێ نەگرن یا ڕێزیان لێ نەگریت، کەواتە ئەویش ئەڵقەیەکە پەیوەستە بە ئەڵقەیەکی تر، بە بناغەیەکی تر، بە بنەمایەکی تر کە پێی ئەوترێ ڕێز و ئیحترام. ئەو ڕێز و ئیحترامە خوا بمانەخاتەوە، ئەوە منەتی ئێوە نیە، ئەوە منەتی خوایە، داوێتی بە هەموو بەنی ئادەمێک. ولقد كرمنا بني آدم أو احترام أو رزا خوا داوتي با همو مروفيك نوك هر إيمان نار بني آدم هموي كرامتي هي بلام ليرا أو كرامتي أو رزا احترام چون قورة أبيت چون تفعيل بيل جيانا چون ديت واقع وبعملي كردني أو رزا احترام إلا أبي يكتر ناسين يكبت تعارف يكبت بس سرزارکی تو احترامی کت ابی مهم مکس بالام که یکی نی ناسی ها سنور یک رزیل اگر بالام اگر هاتو ناسی دانید اما انسانی که خوی فوتانو با تو خوی فوتانو با گلو نشتی معنی که
1: ولی رانا اوستین به هیوای اوی کسود تانیو ورگتی بلم درسا اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچه تبهشتوا

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

حبه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهش دا او برون لگل یان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خواه آیا باخچکانی بهش کامانن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باخچکانی بهش بریتین لحلقات و القکانی ذکر وقالوا ومن الرطع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقراب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه بي خانما هولندية هولندية
3: ايوش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوة شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netschwar. Her Ebene Takir Kanu, Her Neheb Deretje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربنديخان ماركتي قرداخ فلاح وكمال لسيمتريكا قياند المان هيبونا وشاد اسلماني ودورو بري
7: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازيوا گور ترينو پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جبونكاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانه ل MJ Towers كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان مان مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسال يگ ناوندي شايستدا چاوري برياري ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دجياي ما بحسي هندك وان تشتت خوش تبين الدف بغنبري صلاة خود السربن و پیت وید کدن هر تشتی که امش پیغمبری بزنین، چونکی او امر و یه خود تعالی کریه پیشوا.

asen yuvari sevatikuma ve rişen. Eve Xwedî Teala behsî cilgî diketin ku Xwedan xub cilgî sitare biketin û xwe pêbixemilînîtin. Lewa babetê cilgî ildef pêxemberî salavet xwedê ser bin êkiş wan karit bilabîtin giring bûye. Pêxemberî salavet xwedê ser bin heş qemîsa dikir. Her wekî Ummu Seleme dibihîştin كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إدقوتي القميص أبا كنت كرا برخو وأبا وجلكك وابتتي تدرين وبريك بيبا أفنا بهاي السر كو خدام بي بيتا ستارا كران هروسا ديارة هندك بجني دجداشا هندك بجني قلابي هر إكب شكلكي اوی ناوه ها السر اوی جلکی ادبیجی تن دیسا پیغمبر صلاوت خود سر بن وکی انس ادبیشتن کان احب الثیاب الى النبی و او جلکی پیغمبری حجد کر صلاوت خود سر بن ادگوتی الحبرتا اوکو جلکی که یمنی بویا او او جلکی وکی ابو العباس القرطبی ادبیشتن وکی بجنی مخطط بویا أبا الشيماني تهات ادقوتي بالحبرة نوبها سربو شنكي يخملان ديبو يعني رنق ورنق بو يعني پیغمبري صلاة خود السربن أفجلكا يكريا برخو يعني پیغمبري جلكا كي طيبت نكريا برخو أبا بركا مثلا هندك جرام البر هندك ما مستاد بينين مثلا جبا وعمامة وأفصحبتا يعني پیغمبري صلاة الله عليه وسلم رنگي جلقايت كرينا برخو جلقاكي طيبات بتني نبويا ها افجلقي هاي يمانيت بشتتاي مخطط بو ورنج جي تدهبون و پیغمبر صلاة الله عليه وسلم بنختم بحست كين ام بحسي مروفاكي اتكين قلق حشخوت كر والقال هندي او بيكو ندجيكي مظن دابويا لواد قوتي التزين والتحسين يعني كو أفجل كا بو خملان ديني وقالك يعني بسرو برو بريكو بيك بو لو أجد قوتي أحب الثياب إليه پیغمبري صلاة خود السر بن قالك حجوي جلكي دكر چنكي قالك بتر جيتات وزي بيس ناد بو هندك جلكي هاي يعني زي بزي وكي بجن قرش سر ديار ناكتن و أبا وكي الجار زيد بيشتن الدليل سر هندي كدرست تجلكي بك برخو يمخطط بيتن مثلا أفشل وشبكت عندك جرات كان برخو تخطخط كان برخو بشكلها ديسا عايشات بيشتن پیغمبر صلابت بسر بن وقتي چويا برد لوفانيا خودي ديسا او ديكي دانو سر وكي چوا بيجن پاطاكي هر افجوي پاطي جلكي وكي جلكيت يمن يابو يعني حجوي جلكي تكر او جلكي پیغمبري صلابت خود السر بن حجي تكر و گرنگي پيداي جلكي سپي بويا سامورا رازيبونا خود تعالى سر بيتن او جي ديارة پیغمبري بجاود بينيتن و خملو بجنو بالا پیغمبري صلابت خود السر بن او قلك خود تعالى جوان چي كري گوتي من پیغمبر ديد گوتي البسوا البياض جلكي سبيب كان برخو فإنها أطهر وأطيب أفجلكي باقجو وقالك وكي بشت خوشياتي دهي بجلوا قوت مريد خوجي جلكي سبي كفن بكان عبدالله كوري عباسي قوت پیغمبر صلابته دستر بن قوتي جلكي سبيب كان برخو فإنها من خير ثيابكم هذا بخيرترين جلكاكو همكانا برخو و ديسا مريد خوجي بي كفن بوكان ديسا الطيب بيجيتن اب جلكي سبي كو بتر يعني كارتي كارترش جلكي كو رنگ و رنگ بيتن و حتى بو شيشنجي او رنگ وقتي باقش بيت جلك جوان درد كبيتن هروسا حتى بابتي يعني خو نمازن كرنجي بشتن يتي دهي ادفي جلكي هدا افا زهري بشتن كو جارك اميه السفرك درد كابتن و ديارم چوني الجهكي كو بشتن رشتنا خاري الويري كو هر وكي كنيسة كد بنيتن بري خدتي
مروفکی

rinştiye ib amre waqti dbint nafkasaha yani jib jilkaki rasha guti awi gut ranga waqit bijin mrubak naf hawab dar kavitin ku aw debita peygamber u debita khudan amrake galake mazan u af afna jigut awi kasaha گوتی اف کسا دی گلک حججل کس بی کتن یعنی بری که پیغمبر بیتن صلابت خود سر بن اوی اف دام پیدانه یا بو امیه گری بس اندک مروف اوندک جرا وکی بجن درست وقت گوه داریا یا درست نکن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حشوی جل کی گری یه کوان بجن وكي كسكات يكي اتناف دهبتن أنا سيكوري مالكت بيجتن بشتكان أحب الألوان إلى رسول الله أو لون البيغمبري حاجد كرن رنجي كسك بويا شنكي تقول أف رنجا قالك مفاداريا بو جافا وبوي كسي أويد بيني جي لو أفجل كها بيغمبري أن حاج في رنجي جي يا كري هروسا كو حتى جلك صورو وبلا بيتن عبايت يمانيو يكور لسا كو رشاتي جتناف دهبيتو صوراتي تناف دهبيتن أفهمي پیغمبري تكرينة برخو يعني پیغمبري صلافت بسربن جلكيت رنگا ورنگ تكرينة برخو بس او جلك بيتن يش تابيتن يبسرو باريتا ببيتا جوان كرن والديف بلا بيت عمر مروفي ووكيد بيجن هيئته مروفي بيتن بمعنى پیغمبر الصلاة مثلا بالنهية تجل كانا كليا إلا أو جلق نبتي بالسرور بيتن أما رنج جلكي پیغمبر الصلاة بالسربن أف جلقا همي يبكار إناين هروسا پیغمبر الصلاة خود السربن حش شتكر حش بهنت خوش تكر أنا سيكوري مالكي دبيجيتن كو پیغمبري قوتي صلافت خود السربن أو تشتل دنيا البرمهات يا خوشتفي كرن وهات يا جوان كرن ادقوتي والطيبو يعني بحسي بهنت خوش وديسا هر أفا كو پیغمبري صلافت خود السربن قرن يكا قلقا مظن يا بيداي و أكيد بيجن غازيك بو أمتا خو يا داي كوهين أو كزبن بابت بكار اينانا بهنت خوش انا سيكور مالكت بيجيتن رازي بونا خد السر بيتن بش منا دسكري حريركي ينهر لنقاكي دي قماشي كو الين كو جلكي نرم بيتن وكي دستي پیغمبري صلافت خد السر بن نبو يج دستي پیغمبري وكي بجن نرم تر وقلت ولا شممت ريحا قط نبو يبهنك من هلك شابتن وكي بهنا پیغمبري يخوش بيتن صلاة قد السربن وحتى تقول بهنا خوها پیغمبري صلاة قد السربن بهنك بو وكي عمبر بو عن بيشتن وكي دا بيجي مسك عمبر يعني نبو يشوي خوشتر حبيتن الشوي بهني اوش پیغمبري تات صلابت خود السربن لو أمتا پیغمبری صلابت خود السربن افيا بيتن جاب البيغمبري بكن ادفان كارو باري تدا الفيري ام بحسي غزوات البيغمبري ناكين ام بحسي چلا ادناكين ام بحسي لاكت كين كو ذوقياتن و تشتت بلا بيتن گري داي مروفينا و سرو الشكل و سرو باري مروفينا و افاكو افاجي جاف اللي كرنا پیغمبری صلابت خود السربن عندك جارات تو دل جل مروفك راستي رنجش بر بهنا خوهاوي تنشي تحمل بكي يان بهنت نخوش أبتا فيتن خدان لهشار بيتن والفيري أناس رازبونا خد تعالى السر بيتن بشن كان رسول الله پیغمبر صلاة خد السر بن إذا مر في الطريق أجد ريكا كده شبا من طرق المدينة اتريكت مدينة دا وجد منه رائحة المسك يعني بهنا مسك كتوي بلا بيتن ويكولاني ودا بيجنا إكودو إلا پیغمبر أبروكت فيركت دايت شوي يعني هن بهنا تخوشش پیغمبر إتاتن صلى الله عليه وسلم ولو ابن القيم بيشتن كان صلى الله عليه وسلم پیغمبر خوشت بي صلابت والسلبن
يكثر التطيب يعني بهنا خوش جلك بكارت إنا وجل حج بهنة نخوش نذكر والأفا يعني السرت آخفتو ونهي جذكر لو بابتي بهنة خوش الدف بيغمبري صلاة بتقل السربن أفاش جرينجيابو كو بابتن دك جارا سخلم يمروي بيتا بارستن دك إيشو ألمش مروي بارزيتن والجل هند بيتا أجر كو هيزكا بلا بيتا سروشتي بومروي بيدا بيتن لو بيتا بيت كدفان مجال تجدا جاو البيغمبري بيتا كرن صلاة بتقل السربن يعني هكا مروفك أو بيتن كل ديف سنات البيغمبري بجد في مجال هذا وكو جلو برق دي جلك بريكو فيك بيتن وكو بهن خوشي افهمي دل دف بيدا بن واختب في انياتي بيتن افجي دي بمروفي بنا عبادت دعاش خد تعالى تكين خد تعالى حاجة كرنا في بيغمبري وديف چونا في بكتب بارا مهم يبقى امين والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: استا گوێبیستی برنامهی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عمەر حەمەغەریب.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لێ بێبیسەرانی بەڕێزم کاتتان باش بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لاڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نما پێتان شادەبینەوە. ئەمڕۆ لەسەر تەوەرێکی جیاوازەوەستین کە وەستانە بۆ بیرخستنەوە بۆ بیرهێنانەوەی هەر یەکێکمان. ئەرکی مرۆڤی موسڵمان بەرامبەر بە فێربوونی عیلم چییە بە تایبەتی علومە شەرعیەکان؟ ئایا و کاتانی ئێمە لە بوارێک لە بوارەکانی پیشەیی یان کار یان لە وێزگەیەکی ژیانی خۆمانە ڕووبەڕووی بابەتێکی تازە بینەوە چەند واجبە لە سەرمان بە دروستی بە وردی بە شوێن ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین؟ مرۆڤی موسڵمان چەند مەحکوومە بە نەزانینی خۆی؟ چەند نەزانم پاساوێکە بۆ ئەوەی کە دەربازمان کا لەو بەرپرسیارەتی کە لەسەر شانمانە بەرامبەر بە فێربوون بۆ زانستە شەرعیەکان و زانستەکانی دینەکەی خۆمان؟ ئەکرێت ڕۆژانە ئێمە ڕووبەڕووی بابەتی تازە ببینەوە. لەکوێ ئەرکی ئێمەیە کە بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەکانی زانست و ئەحکامە شەرعیەکان بە شێوازێکی دروست و پرسیار بکەین لەو کەسانی کە خاوەن عیلمن و فەتوای دروستەیەن بۆ ئەوەی کە ئێمە لە بەرپرسیارەتیکی ئیمانی و ئەخلاقی دنیا و قیامەت بپارێزێ. ئەمڕۆ لەسەر تەوەری زانست ئەو ڕێگەی کە دەستمانەگرێ بۆ گەیاندنمان بە یەقین میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسای عەزیز و خۆشەویستمان دکتۆر تا تایر زەڵمیەکەین. ئومێد دەکەین ئەم بابەتەش بابەتێکی نوێ و مەڵۆیەکی زانست و زانیاری بێت بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ ئێمە لەسەر ئەو معریفەی کە هەمانە لەسەر فکر و دین و پەیوەندیەکانمان. مامۆسای بەڕێز جەنابی دکتۆر تا زۆر زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ ئەوەی کە ئامادەن لەم بەرنامەیە و وەڵامی پرسیارەکانە دەنەوە.
2: زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و دەستان خۆش بە
1: بابەتی عیلم یاخود ئەحکامە شەرعیەکان. زۆر قسەمان لەسەر کردووە لە پێشتریشا کە مەکانەتی عیلم چییە لە ئیسلامە و قورئان چەند گرنگی پێداوە و چەند بابەتێکی زەرورەتی هەمووانە بۆی کە بە عیلمەوە مامەڵە لەگەڵ هەموو ڕەهەندەکانە بکەین. بەڵام بەشێکی جیاواز سەر ئەمڕۆ گفتوگۆەکەین کە بابەتی بەرپرسیارەتی کەسی موسڵمانە دەربارەی زانست و زانیاریان علمێکی هەبێ بەرامبەر بە ئەحکامە شەرعیەکان. بەم پرسیارەکە لێرە دەست پێ بکەم، ئایا تەنها ئەرکی مامۆستایانی ئاینی زانایانە لەوەی کە لە ئەحکامە شەرعیەکان شارەزابن یاخود هەر یەکێک لە ئێمە واجبە لەسەرمان بە پێی پێویستی حاڵ بەپی ئەو زەرورەتەی کە ژیان ڕۆژانە پێویستمان پێیەتی بە دوای ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین چە ناتوانین بە بیانووی ئەوی کە فێربوونی عیلم واجبێکی وەگەڵەن کیفایەتە وەکو شتەکانی تر ئێمە ڕزگارەکە لەو بەرپرسیارەتییانە.
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ ئێوە، سڵا و ڕێز بۆ خۆشەویستین بۆ هەموو بیسەرانی بەڕێز لە هەردووکیان. سپاس یەکەم بۆ هەڵبژاردنی ئەم تەوەرە بابەتی عیلم، ئەو بابەتەی کە چەندی لەسەر وتراوە هێشتا هەر بوارێک ماوە بۆ لەسەر وەستان و قسە لەسەر کردن.
1: دروستە،
2: ئەو بابەتەی کە بەردەوام پێویست بوون پێی خۆی تازە ئەکاتەوە. ئەوە نێ بڵێ لە قۆناغە کا پێویستمان پێی بوو باسمان کرد و ڕۆیشت نە، بەردەوام ڕۆژانە پێویست بوونمان بە عیلم و بە باسەکانی عیلم تازە ئەبێتەوە، بۆیە هەردەم بچینە خزمەتی باسی عیلم هەر تازەیە. ئێمە ئەم بابەتەمان ڕەنگە لە میانی بەرنامەکانی ترا لێرە و لەوێ بە دەربڕینی جیاواز شتێک ئاماژە پێیابێ، بەڵام بە تایبەت ئاوە لە سەری بۆستین ئەهێنێ نەک ئەڵلقەیە چەند ئەڵلقەیەکیشی دەربارە قسە بکەین. بایەخی ئێمە بە شتەکان لە چێوە هاتووە؟ ئەلحەمدوڵای ئێمە موسڵمانین، سادەترین پێناسە بۆ موسڵمانێتی یعنی هەر شتێک لە دینی ئیسلامە جێگەی گرنگی پێدان و بایەخ بێ ئەو شتە لە تێگەیشتن و تێڕوانینی من و تۆی موسڵمانە بە هەمان شێوە جێگەی گرنگی پێدان و جێگەی بایەخە. قورئان بە چ مەنهەجێتێک بایەخ بە شتەکانەدا؟ ئەو مەنهەجێتە بۆ کارنامەی ئێمەیشە ئاوا بایەخ بە شتەکان بین. لێرەوە قورئان چۆن سەیری علم و پرۆسەی زانست و زانیاریمان بووەکە؟ قورئان پانتایەکی فراوانی داوە باسی عیلم. هر سرتا بو دست بيك اقرا باسم ربك الذي خلق لبدوا علم لقران بيروزا بشوي قشتي للسياق استشتهاتوا بصدان ايه بس علمك بلام كوي قشتي ام سردا وجاجان لقران كوكينوا سياقي سرتي دت دستمان تيغن كقران لمس الرهندانا باسي علمي كدو يا كميان بيوس با ايمان وحي أبينين خواهي غير خوي وكوبلي خاوان داريتي پروسي علمي پیغمبراني كردوا سلامي خواهي الله سربي لساقي إيمانو لساقي وحيا تنانت لآيتي قرآن لبيش توحيدا باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هر برزی دینداری انسانی یکتا پرسته اله با برچارونی و با علم و تو اتوانی او جبه جقی نک با شوال کوتنه کی کورانی بی آگایانه
1: کوابه بابتی توحیدی شبه لعلم و
2: ابی لعلم و سچارونی
1: وگرنا به هلا یاد
2: بتأكيد حتى لحدیث که فرمی من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني چی؟ كس يقول لا إله إلا الله بلان بيقين دل دخل الجنة
1: باشا.
2: أم لا إله إلا الله يا كي يكتابرستيو درشمي توحيدي إيمي لسر شي أوسطي لسر يقين أي شي يقين بو إنسان دروسك علم
1: علم راستا
2: علم علم لتشي يا لبلغة كان يا بلغة بيمان علي أمشتا يقينية يا يقينينية كواتا أبي علم بلري بلغي صحيحة چه خبر صادق بك بيستو معنا يا بينيني واقع وحقيقة بك ببينين درتي بيكين اما بلغيك بينين بو اويك يكتاي خواب السلمانين ليرا ويقين بچي دروس سبب وعلميك باسيكين كواتا هنغاو يكم
1: إيمان
2: وحي بحي. اما السياق لكي زورا لقرآن بانتايكي فراواني
1: اگر بعلمي شو ما مضي لقلانكي توشي خرافيات ولا دانا
2: زور کسانی که هبون ایانوت مثلا ایم خوامن خوشه بلام دیاره علمی چونیتی گیشتن باو مقامه یا نبو بای خواه ایان جارتو با شرکوتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه و لیبردنی خواه با بندکان ادعایک نیه لخومن و بیکین بلکو شركوتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتباعش بريتيلا اهتداء بعلم رن ماي ورقتن بعلم زانياريش
1: سياقي دوم
2: دوم يعني لفراوانتر لما لباس كونو منهجيتي اداري قردونا باس علم هات ولا قرآن خوا ام كونا بمردكاري وجوانيا بمريكاري واتقانو هاو سنجيا هم ام هموشتي دروس كدوا هموشي لجولة ولحركايا وأويل ايما ديارا بو خزمة كردني ايما اويك نزيق بجياني ايما بلام همو بعلم هل امش منهجتك ابو ايما كبمعنى ويشتكي جوان بكين ابي اساسا كمان علم به
1: دروس
2: بمعنى اداري كي باشقين بلس اساسا علم به كسب كباب الرئوبري أم رادوية أجر علمي إداري بين نبي المكشي كسبيك يا دراسة خواندنا يا أزمن ممارسة كهدو كان بباشتر كسبك تائست رابر دويكي لا إداري عن نبي بي كباب البرسي هر دامز راويك سركوتو نبي تيايا كواتا علم أساسو بناغية بو سركوتن وكأويك خواس سركوتوا لا إدارة داني أم قردونا يعني أما منهجتك أبو إيمان نقل به للساقي كونه للساقي أم برنامج خواهيتي لإدارة دانيها مؤم كونها أم دولة ببارانا بقياسه بأنداز دا أبارين أم شور وجهه مي ببيوريك ولتشواتي ويخلقيك يخويا بمقياسه ومعيارك دياري كلاو كل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نعم بيش او كوين او اشتكي تر حمو الى تشواتشوي خويا اما علم
1: يا ساو الرسائك
2: يا سايك يا سا ابي وسط ابي لسر هاتشوت يا سايا هاتشوت قاعدة ابي وستابه لسر علمه چی رون علمه چی بلگدار سلمین راو ببیرگو منو دو دلی
1: باشه
2: سیاق سلمین ورتره و پیوندی به خود ایمه و هیا لقرآنی پیرو در که ام پانتای فراوانی پیدراوه بریتیه لباس علم لسیاق اخلاقی و سلوک و کردوی روشانه اتوانین علم بکن به پیور پیوری راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی کارو کردوه کن
1: باشه
2: بچی دل نیابین لوی که دکتوریک عملیاتی که کردوه و تیایا سرکوتوه به بپسپور یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندویتی
1: باشه
2: من هرگز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزان نبی و عالم نبی سارکم نخم بردسی فیتری که شارزان نبی قماشکم نخم بردسی خیاتی که خیاتی که لیهاتو نبی سرم نخم جدسی حلاقی که حلاقی که لیزان نبی که وقت علم ابیت بناغه لپرس کرده یکانی روزانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
1: کابی اما دست ما نگره با ام پرسیاره اما وکو خومن کاتی که خومن پیه هبوی ام علمانین دوائی من پرسیاره کم ارچی من لفیربونی علمه کتشیه
2: باشه
1: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیار و جگه هلویسته کاتی که من موبایل کم نبا ملایکسی که شهر زانه بیه که وستانه بیه تاو که دستگاری موبایل کم که و که جناب تفرمو سری خوشم نخوام بردست کسی که کسا قطی که
2: دعای الله سری به دلاکه تشتی
1: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خو من پرسیار کانی پیوز به دنیا و قیامت من بر ریار و فتوه کان من ببین لایکه چون اتوانین لقیامت خو من رزگار کن لوی که اما محکوم بوین با بدواده چونی درست ورگرتنی علمی که درست فتوایی که درست اما محکومین باوی کبلین نازانین
2: بله اما بابا تورده دو جور علم هست
1: باشه
2: جوری که لزانه نه نهتا من کتیم بینی و بمناو نشانه ما لا یسع المؤمن یا مسلم جهله اوی نابه مسلمان نیزانه او علم عام همو کس او بیزانه کس معذور نیه لا نزانین جهل لو بواریا نابت عذر بو هیچ قسیق بول منسه ایم لا ملاته اجی آیا شوفیر لا مفرزه یکا پرسیاری لیه بکن مفرزه یکی هاتو چو وستاونو شوفیر را اگرنو علی بو پشتیانی سلامتی نبستو علی بو ممنوحا بو اما پیشوانه یاسه ایا؟
1: یعنی بلای نمزانی
2: نمزانی بلای نمزانی ایا بتا عذر بوی نه چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
1: ابی همو شوفیرک بیزانه
2: همو شوفیرک بیزانه لیره و شتانق من هن ابی همو مسلمان بیزانن وقت چی؟ بو نمونه اما واجبه نویشقین که واتا علمی پیویست بو انجام دانی نویشه که درست همو کس ابی بیزانه اما واجبه برو جوید به همان شو اگر مال من همو زکات بین ابی اوش بزانین صدقات و خیرات بزانین اینجا راستگو بین راستگوی چی پیوسته؟ ابی بزنین اینجا اما به حلال خور بین قصابت حلال چی پیوسته؟ ابی بزنین اما شتانی کن بجه نیل راون با نخبه با پیغمبران با عالم و ملکان با بانخواز و داعیه کن نه بلند چی نیک شمول کن نخیر
1: دول روی جناب تو بیسترانی برایز درو کردن فیل کردن احتکاری بازار زورك لما انا اما بهاي قوري اسلاما
2: يعني اقل
1: كسك
2: نمزاني شتواني نمزاني عذرنيا
1: باشا
2: نمزاني عذرنيا بلام هندي شت امينته بو بسبوري تشواتشوي كي دياري كراوا ميداني همو كسيك نيا ابي او بازني برتسك بيو اهل اختصاص بسبوريا كان لو بواريا رول يعني هبي قصي يعني هبي فتوى هم كدايا فتوى با معاملة كي داراي سردم يتبيشوه وقت اوی که استا عمره کاره چه با عمره یا کسی گه چه با سفری ولاته چه با کسابت و تجارت یا بگشت که همه مدام شرعن ری پیدره و اتوانه او بکه لولاوه مبلغ پاری با نرخی دانراوی بانقی عراقی با اگورنوه گلایک صد دولار با صد و سی و دو هزار لیرو لیوی اماوی من سرنجمی ها خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هی شرنگ ملایه چی دیاریش بیه بلام هر میدانی اونیه با من ملایش بم بلام خوام بفتی نیم ام ولاتا لجنکانی فتوای هیا کومل خلق لوی دیاری کراون نابی ام قسیم مبسته بیلیم بیسری برز جوان گویلم قسیم نابی فتوای لطاک کس ور بگیره
1: باش
2: فتوای ابی مؤسسی بی ابی دامزراوی بی ابی لجنه یک بی ابی چند کس یک بن بونمون فتوای وامن هیا رهندی تندرستی هیا رهندی یاسایی هیا رهندی فقهیشی هیا بو ساغبونوی فتوای کی درست لو بواریا ابی سی پسپوری آماده بن کس یک لفقه اسلامی پسپورا کس یک لتندرستی پسپورا کس یک لپرس یاسایی که پسپورا بونمونه و دنبنه کسیک پیوستی به ویکا افرادیکو منداله کیه او ایه ام منداله لناوبره حملتیو ایه لناوبره یه بله ما مسال شر ما مسال تو آلی چی ما مسال نه بله آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور ل پزشک برای زکان خالتی مسلمان با علمی طب او پشت راست کاتو اگر ام من داله به منه زرر زیانی چیه اگر زرری بو خویتی حکمتی هیا اگر زرری بو دایککی حکمتی تری هیا و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونای شتیکی تره کمالک ابحادی هیا لیک ادرته و دوائه و یاسای ام ملاته بچه بندک امی ریخستوه ابی پسپور یاساش معنی
1: روی یاسایی و دایککه
2: ما فی بریاردانی هیا خوه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین ببالیو نخیر با او نایه با تلفون ولان بدریته و یا کسی سوشال میدیای بکاته و لایفه که رو بر رو او بشرق و بغرب بیت خوار و محلال و حرامه نه من خوم زیال سی ساله لو میدانه ام کمال شهاده شمو که پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبم هیا برنامم هیا فتوانادم زور بی او پرسانی دینه بردسم رون کدنو جایه بیان کدنی حکمتی شرعی جایه توضیح دانو برچار روشن کدنو شتیقو فتوه دان لحسب کدنی بابتا کاشتا کتره من فتوه که یه رون بولیش نی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ملاتای هن لبر اولی را من داوه کریم اویه گنجی مسلمان داعی و بان خواست که به دخوا علیم داعی ام ملاتای ایمه چند دل سوز و پروشن با هدایت خلقی که اوه زور زور دیاره تلتیانه چند خم خورن زور زور لعصه که برزه بلان بو اندازه عالم نین
1: باشه
2: است من چند دل سوزی منالقی خوام بم نتوانو عملاتی لوزتینی باب کم خو من دل نیام لدکتورک دل سوزترم بوی بلان دکتورک لمن شعرزاتر بوی دل سوزی بطنیانه به هر دوکان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دو کن بیقه و لبرو با آسانی سنکین لو پرسانه که میدانی ایمانی اما یک دو
1: دیگه جار که دکتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورک لجورکان او شوازی که بو خود درخستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایم نبینین دادوارکان لسر پرسیاسایکان زور لمبابتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوریتیه روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیگ لباسیکی هستیار و باسیگ لقرار و لیاساکان بمجورب کن اچه تو شونی خوی لشونی خوی بریارکا عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطیبتی بابتی که تازه هیا لسر دستی امو لسر دمی امو زودتر ببیستریت اما برشکل لوا و دومیان بو او کسش که پرسیارکات بگره بشون او شوینه یعنی او کسه یعنی او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
2: بله
1: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت و یا خود کسک راس پیری بو اوی که حوالی بو پرسید
2: اما دولانی هی جار او ما مصابر رزی تلفونی بو اکن ولام نیاتو بلو ایشی من نیا کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کراو وطم او ایشی من نیا و پسپوری و میدانی من نیا ایتر با بگر تا خوی او کس ادوزتاو او کسش وکو وطم نابی تاک کس بی ابی لیجنه بیو ابی دامزراوی یک بیو رپی دراو بیو لمولاتی ها طمان لیره که علی باسی دامزراوی که یک سر یو بیست و بیسرانی بر رزیه ملکا که لیجنه فتوکان عایدی حکومت نو حکومتش او همو گندلی و خراپه کاری و مالویرانی بسر ایمه هینا و علایی بجوان ناکن
1: بر
2: لحقه تا نابی آواسر این بابا تبکن قرار نیه لیجنه فتوه وک مثلا او ده صلاته بك بوته ما ينهامت يا مولاته بعكس ولجنا فتوى كان نبونايا اما مال بيران تل ابوين اما ان هجن بتواني يعني توز يكلا لان الشرنجيزي وخلاب كارين مال بيراني كم تل كانوا با فتوى كانوا بهي وركدنوي حالتي هلتشوني خلقو بارون كدنوي الرقابة مسلمانانو اوشتانا لبرو بيك باكيجو بيك تشاوسيري همو كدن خلابا اگر چی لدروی لجنه فتواکانشو بیگمان کومل امام استای برزان خوان علم خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما بیان کن و کبلی جگه پرسو راویج خوان قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوا لسر من بر هاوارکا فتوا ادا اما اونی که فتوای لور بگیره بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راو نی خوین دیبه با شهاده پیگیشت بی محصو دکتورای خواه ازاین لکیوه ناویتی هناویتی اسا فتوای پیدا براسی نابی ایما بکیو نجر تأثیری او روشوا
1: باشه اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتنی فتوای من پرسیاری کردم لسرتای برنامه که شاکرت که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تواب ببیت من لبوارک لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم که معمالم لگل دقه قانونی کانه هی بلام دقه شرعی کانیش پیوسته بم بابتو یعن لبوارکی پزیشکی هم ام بار پزیشکیش کمالگ احکامی شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارک تر لبوارکانی تری کارجیری و پیشهی و ایش کردن تا اگه تا موضوعی میرات من چند محکوم بوی که لبوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شالگل یا بوی نکو محالو معماله ایکی نادروس نکم پاره ایکی حرام چطن او پاره کمو پاکو پیز لمن دوائی بود جانه بیتو ارکی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چند گرنگ به دوائی احکام شرعی کانی تایبت به پیشکی خوش ما برون
2: راست طبعا او وقت چون حلال خوری واجبه ورگتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبه
1: باشا
2: او بارك سيركن او كات وكولا بيشه توضح ميا يما دو جور برس معناه برسك عاميه واجبيه ومعنى برسك خاصيه او اللي جنكان واهل اختصاص وزانا كان هل يقرن هر كس هر شي هل بجار بكات ريقايك بو جيان ابي شرعا زانياريو علمي بيوستي او بوارب زانه خوی پرچک کلو مجالیا گرفته غیه لیره اوش اویه باب زنین شرعی اسلام پیش اوی چه شکن درست ببن ایم آگه دارکن لشرعیت و ناشرعیت معامله کن هشیاری من پیدن بلان بداخوا برای تجربه زرگان لانجام دان معامله که پرس با اهلی سپوری و شارزه شرع ناکا بلان لکاته که کتی اکوه که ضرور زیانه که به سراحت و اینجا طرفی برانبری نو دیل بولای ما مستاو بولیجنه فتوه من چی بکن حتی بانمونه رون تربیان موان لم شاری ایمه یا خلق هبو هاتو بولای من و توی تی فلان جور معامله هیا من و تو ما لیجنه فتوه و زانا بر زکان ام معامله یان بحرام زانی و منش هاورای اوانم لبرو مرجع درستکانی شرعی بونی تیانیه
1: باشه
2: رویشتو با جوی نکدوم کردیوی تی دوائی آگام لیه زلیلی چی زوری کدوی استا با دوائی اوا اگر ره یا اوقات دواتر چون چهار سر این بابتا بکن چهار سر خیلی پیشتر رو بود و نت کرد
1: چهار سر رو بود نیکی
2: لبن او با خلکی خوینوار خلکی هوشیار خلکی بابلین بازرگان هر بواره ایگره تبر پیش هرشتک ما بستی به نه که تا پرسیاری شرعی نکه
1: موسا خلق شامپو یک نکره تا پرسیاری بو نکه
2: رحمت الله
1: سهر یک نکره تا پرسیاری ارزه یک نکره تا وردو درشتی نکه تو
2: ای بوله فقی و شرعی
1: بو بابت فقی کانی امیتر ایم بلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
2: نزانین بو جوره عذر نیه کسی اگل اولایتی که هچن است ام پیوندی اون آسان بود لهر کیه بی اتوانی بگره تو با مرجع کت او سردم یک نزدین عذر بود کسی لولاتی بود دستی به کسی تر نگشته ولاتی مسلمانان نبود ناچار به او معامله بکه و نزدین شرعی یا شرعی نیا بلام است او بربستان نماون اما یک دو بابتی گرانه و با مرجع پرس کردن به اهل اختصاص ایما وک لاشتکی مصلحی و لاوکی و روشنبیری سیری نکن اما اشتی پرسکی بنتشینیه بشکل دینه کمان فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون
1: واجبه
2: حتی نتزانی واجبه بپرسی آخر خو ایما زور شده ایلی را زانی چونه برای یک علی چی علی والا من زور مرتاحم با کسابتا
1: باشه
2: یا زور مرتاحم با فلان کس هل خو مسیقی زورم پیتی هرچی بلای بجو یکم چوتی مرتاحی تو دلیل درستی او ایشه بو خو من لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطه تو پشت با لجنه یک ببسته او کاد مرتاح بی و مرتاح نبی بی پیو بابند بی خوا فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحابه فرمی بخواکی تو قسم ای محمد او هاولان ایمانی ان تواونی حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابي بتكلم حكم التي شكاني بيني خويانا إن جات ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت نابي لدليانا اشترك بي بيانا خوش بي لو حكمتو داوتا
1: ابي تسليم بن
2: بيقو من دور كاس دين الله بيغمر صلى الله عليه وسلم لسا كيشتكيش يعني خوكو برابو يعني بشناكا كحكم يا يكيان دسيكيو يكيان تسيناكيو اوش كبشي برنكوتوه ابي لدل يا حرج و بينا خوشبونك نبي لو قزاوته هذا وشنا ويسلموا تسليما
1: كابي ما تسليم بون يطري شو دليشا
2: بله السيرك زور جاري مع عقل بيشخين بسر نقله غلطك الي رايه هذا والله من فلاك زور مرتاح ما شي بقصيه كاتبنا شد الظلمه لخوتو امد بودو رسبوا اكري كابر اخواناس بي اكري بياوي كي دل صوز بي اكري بياوي كي ملتزم باداب جوان و باخلاق و بسلوك وانا بي بلا رنگ عالم نبي لبرو علم لأهل علم ورأجيري فتوى لم دام زراو ورأجيري نقل الشخص آلي رو بأمن منبيا مواقع
1: باشا
2: سيدنا نوح عليه السلام كشتك دروس كدوا باقا كوركي لبرو شاويتي لا أوقع ملاكة يا بني اركم معنا ركرم ورن لقل معنا السوار أما الشرعة أما النقلة
1: باشا
2: أبي جوتي سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء أما عقله ألا أتشنبو شاخك وخبا بارزم شبيه السنبوي اللي غلطو يا سوار بم
1: بيوري عقلي شبيه مي أم طواه
2: أو ناقات أولو تخي شاخ ربي عقل بيو الرزقاري شبيه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خراب سال النقلة مالو يرانيك آبد وايد أخنجت لبر ولا هرب وعلى جتر الشعب والله ما وصلنا عقل نبر الموضوع حرام بك أخو بأقل من تونيا راست عقل دوري زور أبيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا آخر قصة شما ببي إيما نلين دليل دليل يا الشرعية يا عقلية أم دابش كاريا هلايا أبي بلي الدليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقل جا الشرعة بلعب عقلتي منظبت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطي عن كدوة لبرقوا أو عقلي كوترا وأتواني فتواب دا أتواني دلي إنسان لسرشتي ساكاتوا عقلتي فردينية عقلي أهلي ذكرى فاسألوه أهل الذكر عقلك دست جمعي دام زراوي فربس بوريا نك يكسو يك شخص
1: هون صيب الرئيس أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمت أو آياتيك خواهي قورا أراستي أصحابكاتك بابند بن ببريارة كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكوتاي شعب بضليش بي رازي بيت ويك زور قرنجا إنسان ضلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك بابابة عقلي كاني خوي سپاس و دست خوشی و دعای خیرم هیا خوشحال بینم برای خدمت او
2: سپاس بو برسته
1: سپاس بو ایوی بریز بیسرانی عزیز که لگل برنامه کمان و با امیدی وی که برنامه که وکو مجلسی ذکر سیر بکری و خواهی گره لهمون لعشی قبول که سپاس و دست خوشی ملا برایانی کنترول تا برنامه کتر تا گفتگوی توری کتر پیتان شاده بینو بخواهی بالا دستان سپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: Binderani Xoşevist, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Xoşevistan, babeti raburduman leser çoneti bakarhenani ay aybu ve zideki deskidbu lerruva fikri ve ahlakeke o karigerekani leser mirov. Amro basla vakinka katek kemin amelid bedvay persariki şer'iya bigarrem أبرسم لعي أي شو والله مكم أداتي ومعرفة من بروكيو أبات يعني أو تاني من قطابي من زانكو أمويت دراسة بكم يعني أو تاني ما مصام لشونك بحسكي خومي أدمي أي أي بومركة خاصة لا دخلك دواليكم وأو دخلش بهمان شوا في ألم بفلان رجاء بوم بنوسو فلان أدلم بدري وفلان بلقم لسر فلان شو بدري تيدا اتاكو تعالى قال لي الروم اما اوكاتا شي لمعرفه من اكات واقر بيتو راسو خوله تيزيكي ماسترنامه يا يان لدكتورايا با بجداري كردن لي شكلو بابتاني كاركلامي بو اكريسن متيا بجدار من بلان بحثي كم بو بنو سلسه فلان بابت بكاملي امداتي واوكاتا شي رددات يان او تاني ك لمو بيش چنجوره حواله كم بينيه چلو حالانه او بك افرتيك لا يشكل ولاتاني جيهان چندين شويني كردبو كان خوشي جي هيا كز بوي دست نشان نكرابو لا بزيكي كان بحساب خويان كاتشي او باي اي دوزي بوي وا لا يكي تروا اوشن بيني كافرتي كي داخل خاصخانة كرابو بوي او اي كداوا الى اي كدبو كان خوشي كي فلانشا چي بخواتن خواردو بوي داخل خاصخانة كرابو اي معرفة مروف برو كيو اباد لم برنامج امرو مانا باسيلي واكين بمانداري برايز دكتور مسعدو دكتور خناو و دكتور يوسف و دكتور اسكايتاني زوزا بخير بن سسران و سرچاون يا خو بخير بن يا خو بخير بن لا القرا بردو بس يا بابا تمام كبلام امرو بابا معرفه كي تسمع خدمتي دكتور اسكايتاني دكتور باراس كاتك من بابتك لا اي ابرسم لا هزري اسلاميه و ام بابا طبعا لا القدر شباس مانك كبيوندا بعقلي خوموا من چون لي ابرسم بلان پرسارك من اوني پرسارك من اوي اويك اي ايدا بمن اگر بيسو برگاكي عقلي تندروس شوا داوي لي بكم لا شرع على پرسار شرعك يعني لا بابت قران يك يعني لا بابت فرمودك مقبول او دام پدراوا يعني چون مقبول او كي مقبول او كي شرط اكريتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سباز بزنابت وأمي وأنا بريزان خوش حالي زور يرى بابتي قبل بونو قبل نبوني أوزان يرى نيكا لا أي آي ورد الجيري يرى شريعة إسلام لبروي همو ضوابطة همو ياسارة همو بيورة همو بلين شروط ومرزة لبرندي معلومات كاتك اي ديدا يعني هر مركز شي دراسات ديدا تين تانج ديدا لكو تايدا دغرتو سر او ضوابطاني كهن اي او زانياريني كددري بيوري او ضوابطاني اوش طبعا دو بابتي بابتك معني او شويه بابت الدينيه كان او بابتاني كعلاقي بدين ويا بدين ويا نقول من واري عباده واري عباده بابت التوقيفيه تسكاري ناكري اي زياده كايا كنك والكو بابة تبابتش توقيفية وشريعة بريتية أقل بل أي آي بزيادة وداي أو غلطة براستي وداي أو قبولة بابتش كمان هيك بي دلين تيجيشتن لا شريعة إخواب لين لقرآن سنة في غنبر عليه الصلاة والسلام أو كاتت شون وردة جيلية يعني بلين تسندي قبولة تسندي رد كريتو يارا إسلام بيقل مواصفات عجيبة كاني أو ديني مديني دليلة وديني إسنادة وكو علماء فرمون ولولا كان الاسناد يعني غير اسناد لبايا هركز دوخو قصيده كردو ديغوتو شي عزيزيب اوني لبرند دين الاسلام مش تجتبه وبس تنانا نقرانا ولو قران بلكو قرانا ولو اواني قدي فكره كش بون من تولي رباشي 1300 سال فرق تيل امام الشافعي كات يقصيك دك يضل امام الشافعي لفلانه كتابي لفلانه مجلدي لفلانه بالروادره او شيء وديني اسناده ديني إسنادة كوات الديني ما مادام إسنادة كوات أجر أي أي معلومات شيء دايني لبي براسي يقلب في وركاني أو في ورق إسناد بلام غير فتوى فتوى كوم مرجو شروط في وري تعبت خوية كدواي ديني سري بلام لخزي قبولة كان زاري أي كنجي معلومات كاني قبولة يعني أما كي معلومات كاني أي قبول دكين كنجي رتي دكينه ديار زور جرنجا إنساني مسلمان لجيهاني نوي دهنا بري لجيهاني مديرن دهنا بري لو تصورات علميانة دهنا بري شون كأجر ده بري قوش جير دبي وبشيك لو أنا يكلا تاريخي إما خلق لإسلامتي بناي بردي لو فكري علماني أو هكاري كأوان بردوام إبداع وداهناني أن كذيا بعقل داهنانا كان إخوان تواني كان بشي شو قرفتي خلقوا سارة سركن بلام بشي لما مستهان نين تواني أو داهنانا بكن يكسر قرانو لو سر كتيب كتيب جلو سر دمو عاصلي خوي نسلاوة أو معلوماتا أو شي أو كسي بيح النكرايا كواتا ليرة تشبو أو دابرانك دروز بول لقال خلشي دين دار برو شي برو لعلماني كان ليرة سكاسيا سكا كواتا أي ديارة معرفة ورقتن وزانياري ورقتن دبي أقاما اللي بي دوزور معرفة وزانياري داري أي بخوي داهنري معرفة نيا بلكو مروف داهنري معرفة بلام أي لمروف ووري قرتيا كواتا أم معلوماتاني كأي ديدا دتواني مروف بتشبي وريك قياسي بكا بوي قياسي بزاري ما مصدر رئيسي من أو معلومات أنا كأي أي ديدا أجر مخالف ولا قال القرآن أو بيقول ما ردك ومخالف ولا قال السنة الصحيحة يا غنبر ما رتي ده
0: أجتبت معرفة بيش وقتها بيه
1: بلى بيقول ما وهروها وأجر مخالف إيش ولا قال عقل سليمش تقول لك أنا ما هو الشرع عقل سليم زور جرنجا لو شرع جرنجا شون كدائما نقل صحيح لجر عقل سليم قد تجناجيرن كي أود حالة تقدر جدي أو كاتي أجر نقلك صحيح نبو يا عقلك سليم نبو أجر أود أنا توكر يكن لو يبراسي أجر أو معلومات أنا بيجمان دقيق بو هو بتأكيد
0: بس تجدي أنا والراجل دكتور يسوع دما خدمتي برسان وباس لواكن كجرنجا بزاني كبيوان دي لنيوان لروي دروني بيوان دي لنيوان معرفة و

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرت ميت خوش تبي صلاة خدا تعالى الحوابن همي دمتا بري خير وبركة بن أفجرك دي أم بيق فد قلق دينت خلقك أنيدا بابت الگل پیغمبر خوشتوی صلابت خود سربن اوا پیغمبر دیده جیایی ما بحثی هندک وان تشتید خوشتوی نلدف پیغمبری صلابت خود سربن و پیتوید گدن هر تشتیدکی امش پیغمبری بزانین چونکی او امرو و یه خود تعالی گریه پیشوا داد گل دابین اد بابت جلگی دا

خود تعالی یا گازی کریه دینده آدمی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما و ریشا اوه خود تعالی بحثی جلگید گتن که خودان خوب جلگی ستاره بگتن و خو پیب خملی نیتن لو بابت جلگی الدف پیغمبری صلابت خود سر بن ایک شوان کارت بلا بیتن گرنگ بویه پیغمبری صلابت خود سر بن حش قمی سات کر هر وکی ام سلمت بیشتن کان احب الثياب الى النبی صلى الله عليه وسلم ادغوتي القميص ابا كنت كره برخو و ابا وجلك قويتي تدرين وبريك بيفا افنا بهاي السر كو خدام بي بيتا ستاره كرن هروسا ديار عندك بجني دجداشه عندك بجني قلابي هر اك بشكلكي ابي نوفها السر ابي جلكي اد بيجيتن دیسا پیغمبر صلوات خود سر بن و کی انسد بیشتن کان احب الثياب الى النبي و اوجل کی پیغمبری حجت کر صلوات خود سر بن اد گوتی الحبرته افکو جلککی یمنی بویا او افجل کی و کی ابو العباس القرطبی بیشتن و کی بجنی مخطط بویا أبا الشيمان تهات ادقوتي بالحبرة نوبها سربو چنكي يخملان ديبو يعني رنگ ورنگبو يعني پیغمبري صلاة خود السربن افجلكي يكريا برخو يعني پیغمبري جلكا كي طيبت نكريا برخو أبي أبركا مثلا هندك جرام البر هندك ما مستاد بينين مثلا جبا وعماما وأفصحبتا يعني پیغمبری صلوات خود سر رنگی جلگایت گرینه برخو جلگه که تایبت بتنه نبویه ها اف جلگه های یمنید بشته تای مخطط بو و رنگ جی تیده هبون و پیغمبر صلوات خود سر بنختم بحثت کین ام بحثی مرووکی ات کین گلک حش خود کر و گل هنده او بویکو ندجیه که مزن دا بویه لود بودی التزين والتحسين يعني كو افجل كا بو خملاندني وقالك يعني بسرو برو بريكو بيك بو لو اجد قوتي احب الثياب اليه في غنبري صلاة خد السربن قال حاج في جلكي تكر چنكي قالك بترجت هات وزي بيس ناد بو هندك جلكي هي يعني زي بزي وكي بجن قريش سر ديار ناكتن و أبا وكي الجرزيد بيشتن الدليل سر هندك و درستت و جلكاكي بكا برخو يمخطط بيتن مثلا أفشل و شبكت عندك جرد كان برخو تخطخط كان برخو بشكلها ديسا عايشات بيشتن پیغمبر صلابت بسر بن وقتي چويا بردلوفانيا خودي ديسا او ديكي دانو سر وكي چوا بيجن پاطاكي هر افجوي پاطي جلكي وكي جلكيت يمن يابو يعني حجوي جلكي تكر او جلكي پیغمبري صلابت خود السر بن حجي تكر و گرنگي پیداي جلكي سپی بويا سامورا رازبونا خود تعالى سر بيتن او جي ديارة پیغمبري بجاود بینيتن و خملو بجنو بالا پیغمبري صلابت خود السر بن او گلك خود تعالى جوان چه كري گوتي من پیغمبر ديد گوتي البس البياض جلكي سبيب كان برخو فإنها أطهر وأطيب أفجلكي باقجو وقالك وكيبش خوشياتي دهي بجلوه قوت مريد خوجي جلكي سبي كفن بكان عبدالله كوري عباسي قوت پیغمبر صلابت خود السربن قوتي جلكي سبيب كان برخو فإنها من خير ثيابكم اذا بخيرترين جلكاكو هم كان برخو و ديسا مريد خوجي بي كفن بوكان ديسا الطيبت بيجيتن اب جلكي سبي كو بتر يعني كارتي كارترش جلكي كو رنگا و رنگ بيتن و حتى بو شيشنجي او رنگا وقتي باقش بيت جلك جوان درد كابيتن هروسا حتى بابتي يعني خو نمازن كرنجي اید بیشتن یتی دا هی اید وی جلکی هدا اوه زهرید بیشتن کو جارک امیه السفرک درد که بیتن
و دیارم چونی هل جهه که کل بجن رشت نخاره الویره که هر وکی کنیسه کت بینیتن بر خودتی مرو وکی رنشتیه ایب عمره وقتی دبینیتن اف کسی ها یعنی یب جلکه که رشه گوتی اوی گوت رنگه وکی دبیجن مرو وک ناف هواب در کبیتن که او دبیت پیغمبر و دبیت خودان امرک گلک مزن و اف آخفنجی گوت اوی کسی ها گوتی اف کسی دی گلک حججل که سپیکتن یعنی بریکا پیغمبر بیتن صلابت خود سر بن اوی اف دام پیدانه یا بو امیه گری بس اندک مروف اوندک جرا وکی بجن درست وقت گوه داریا یا درست نکن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حشوی جلکی کری یه کوان بجین وکی کسکات یکی اتناف ده بیتن انا سکر مالکید بیجیتن بیشت کان احب الالوان الى رسول الله او لونت پیغمبری حجد کرن رنگی کسک بویا چنکی گوتی اف رنگا گلک مفاداریه بو چاوا و بوی کسی اوید بینی جی لو اف جلکی ها پیغمبری آن حجوی رنگی جی یا کری هر وصا کو حتی جلک سورو و بلا بیتن عبایت یمانیو یکو دیسا کو رشاتی جتناف ده بیتو سوراتی تناف ده بیتن اوه همی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهش دا او ابرون دگل یان بهش دار بن عرض یان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باخچکانی بهش کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باخچکانی بهش بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا ومن رتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ازان و خوشوستان خوشحالین جارێکی دیکەش بە یەکەوە بگەڕێنەوە خزمەتی سوورەتی مبارەکەی ئەلبەقەرە لە ئەڵقەی 23مین دابووین گەیشتینە ئایەتی 38 و 39 پەروەردگار دوای ئەوەی باسی تەواوبوونی خولی ڕاهێنانی باوکە گەورەمان ئادەم و دایە گەورەمان حەوای کرد کە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئیبلیس ئەکەن کە دوژمنێکی سەرسەختیانە خولەکە تەواو بوو ڕاهێنان تەواو بوو ئیتر لە شوێنی خولەکە بێ بکرێنە دەرەوە بڕۆنە مەیدانی واقعەوە لە واقعدا لەگەڵ ئیبلیسا بژین لە کاتێکا پێیان گوتراوە ئەو دوژمنی سەرسەختی ئێوەیە بۆیە پەروەردگار فەرمی چی قل نهبطوا منها جميعا ئێمە فەرمومان ئێوە تێکرا هەمووتان دابەز نەخوارەوە لەو باخچە لەو باخچە دابەز نەخوارەوە بڕۆنە دەرەوە ئینجا دوایەوە أفرمي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أفرمي دواي أويك أتنا دروا هركاتك رين ماي من بئي وقشت هركسي شويني رين ماي كم بكوي ئەوە نەترسی لەسەرە و نەغەمیشی دەبێت نەغەم دەخوا ئەو کەسانەش حەق و ئیمان و باوەڕێن ئەشارنەوە کوفرەکەن اینجا بەڵگەکانی من بە درۆ دەزانن ئەوانە ئەبنە یاری ئاگر لە ئاگردا ئەوان دەمێننەوە اینجا سەیریکەن ئەم ئایەتە چیمان پێ فەرمی خاڵێکی زۆر گەورە ئەویش ئەوەیە حتى إقامة حجة نكري بسر خلقه بياني حق يعني بينقا أو أنج ريقريك نبي لباوربون أو كاتا محاسبة ناكري وكو هلي فترة أهلي فترة هيتش بيغمري كان بينقشتوا هيتش بيغمري كان بينقشتوا أبي بيامي بيغمر بقاتا أو كسا وكو خوي بويرون بكريتوا بلام لقلا وشاب برواني يعني أو إقامة حجة لسركري باش ئەمە چیمان پێڵێ پێمانە فەرمێ کاتێک کەسێک لەسەر ڕووی زەویا هەبێت پەیامی حەقی پێنەگەشت بێ ئەویش کەمتەرخەمی نەکرد بێ لە گەڕان بە دوای حەقا ئەوە بەرپرس نییە بەڵام ئێمە تاوانبارین کە نەمانتوانیوە پەیامی حەق بگەینە ئەو شوێنە بگەینە لای ئەو کەسە وەکو خۆی پەیامی پەروەردگار نەمانگەیانگۆتە لای ئەو کەسە نمان گاند و شوێنە سری کۆمەڵێک ئەم ئایەتانە بکە پەروەردگار فەرمێ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا ئێمە سزای کەسێک نادین هەتا پێغەمەری بۆ نەنێرین ئەکرێ ڕۆژی قیامەت پەروەردگار بفەرمێ ئەرێ بۆچی ئیمانتان بە محەممەد و قورئان نەهێناوە ئەوانیش ناوی محەممەدیان بیستبێ نەناوی قورئانیان بیستبێ فەرمی یا ڕەبی محەممەد کێیە قورئان چییە نە قورئانمان بیستووە نە محەممەدیشمان بیستووە عەلەیهی سەلاة و سەلام پێغەمبەرمان تاجی سەرمان ئینجا سەیری بکە لە سوورەتی مولکا فەرمێ چی كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى أفرمي هر كاتي كومالك لو خلقي دوزخية بخرت ناو دوزخوا برسياران ليكري بيشوي بخرين ناو دوزخوا برسياران ليكري آيا فرستاده و نره و پیغمبرتان بو ناتو او ان شغلن بله بو ناتو اینجا آخر ناو دوزه خوا آیتی که دیکن ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نزل و نخزا افرمی اگر ایمس زاین بدین پیشوی پیغمبر یان بو بنیرین او کاتگ لیو گازان دم علیکن ئەڵێن پەروەردگارە بۆچی پێغەمبەرە بۆ نەناردین دەستگرۆییمان بکە ڕێنماییمان بکە ئێمەشی تر نەخلیسکەین ئێمەش بێنە سەرڕی حەق ئایەتەکەی دیکە
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أفرمي شنها بيغمري مش ددرو ترسينر وأقادار كرم ناردو أبوه وقلانا لبرتي لبر روج قيامت باساوي كان نميني بلين پروردگارا بوچي ايما خيت دوزخ ولكاتك پیغمبر دبون ناردوين بو ايما پیغمبريان بونيري. لايتي ديكا قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. روج قيامت علي پروردگارا بوچي تو منت نابينا كردوا منت كير كردوا لكاتك لدنيا دا چاوساغ بوم بینر بوم بو ایسا نبینام پروردگار شفرین بو شوازه بلگکانی من گشت لای جنابت بلان باورت نهینا کواتا بی بلگکان بگات لای کسکا او کاتا باور نهینا اخرت دوزخوا. لایتی دی کام قالو اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات قالو بلا آیا پیغمرانی همه بلگکانی هم برون نکنو او نشانوت بله. آیتی دی که وقال لهم خزنتها خزنداری دوزخ اوانی دوزخ یعنی مدرسه لفرشتکانی پروردگار بخلکی دوزخ الان چی؟ نفرمون الم یأتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا بوش یوازه بردوام بردوام یعنی بز لواکا تا اقام حج نکری او که تا خلق برپرزنیه محاسبه نکری دادگایی ناكرين بوي پروردگار پیغمبر انيره انجا لرداء فرميشي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لرداء چن زاراوية كبه بجواني روين ين بكينوا زاراوية كم ين هدى زاراوية دومن اتباع زاراوية دوم سين ين خوف زاراوية چوارام ين حزن بامزاني يكم جار هدى دستواجه هدى ومشتقاتي لزماني قرآن سيصدو شانزجار هاتو اويكا بيوستا بإيموا هندي آيات باسي اكبلي هديكا او إيما ناقريتوا او هداية ناقريتوا إيما هدية ما نهي لقلتيا هداية اكو او ملكي سبا كاتي هديكا نيريبو سليمان ودياريا يا بس ده هناك سيصدو شانزا يتر أبي هدية كان اللي دربيني خوش ويستان هدا وهداية للقرآن بيروزا بين جور هداية من هي بين جور هداية من هي هدايتي يا كم يان هدايتي سروشتية لسروشتي همو بونوركي خدا پروردگار رين ما كاري دروس كدور رين ما يبو كدور او جوچکی لناو هیل ککایا پروردگار رنمایی بود یاری کدو رنمایی کردو چون بجی لناو هیل که چون بیت درو کورپی ایک لرحمی دایی او کورپا چون جی خواردن چون ور اگری چون هناسه ادا چون اکسیجینی بوی پاشروی بو کیو اروا اوانا هر همو هدایتی تطریه هدایتی سرشتیه پروردگاری شفرمی لسر زاری موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی چی؟ افرمی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هم مشتک پروردگار خلقی پیقلات کردوا خلقی کردوا دروسی کردوا هدایتی شیاو ایتر حقی بسر بروادار و بروانی دلی بروادار و بی بروه هدایت را و چون لی ادا گرچیلی هدایت را و چون کارکا شاخوین هنر و شاخوین بر هدایت را و چون خوین بات و چون خوین انیره بو شوازه هم مو بونه ورک او جور هدایت درا و او هدایت یکم یعنی هدایت دوم یعنی هدایت حواس هستیارکا پروردگار هدایتی چاوی داو چون بینین دست باشا تام کردن بون کردن بیستن لرگی اوانوا ابی سود ور بگری
هر کسی پروردگار چای پی بخشی بی بلام چاوی داخا خوی زرد بکن جوی پی بخشی و بلام هدایتی بستن سودی لیور نگری جوی داخا هدایتی با دستی بخشی و که بجوله که چی نای جوله نی هدایتی با عقلی بخشی و

وكو كي وكو مؤمني آل فرعون مؤمني آل فرعون يفرموكي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد شويم كوتني أو خالها وبشي لنوان قش بروادارا هي إما رامان جاوازة لزور بابتا بلام هني خالها جينا كوكينية همو من كوكين لسري أأوى مخالفي أوى هر شيء قوري لسره هر كاتي بروادران تيكرا ريكا وتنزرشتي أبي إيمش من المان كتشكين شويني بروادران بكري سري أوى تبكن أفرمي واتبع سبيل من أناب إلي ريشكاو ريقاي أو كسانيك قراونة وبولاي من توجبي قرربر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسعد مصيرا أفرمي أوي شين الرقي جاواز ده برواداران بكوي يعني شين الرقي برواداران نكوي برواد هرشي ليكا أفرمي خما دوزخ إنجا شين باوكو بابيرا چاكا كان همو باوكو بابيري نا باوكو بابيري چاك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أفرمي أواني برواني هناو إنجا رولا كانشان نوا كانشان شويني أوان كوتون شويني باوكو باپيرانيان كوتون كاكشاقون باقون نزيكي خوابون أفرمي باب لو بايشان جاواز بي باوكو باپيرانيان لفردوزون بلام رولكان يان نوكان لخواري خواري خواري باشتوبن پروردگار بل زيانكاتو يان گينه تلايكه باوكو باپيران لقل اوان آجي لقل اوان آجي اما شي من پيله تصورك انما جيد الخوشي آقاتان ليبه بس رازقو بين لقل باوكا گورمان آدم بين لفردوسا اخو باوكا گوره بشي اما ذريت يوين اگر بروادار بینه مش حزک ای مجله قلی آبی پروردگار پلو پیامان بر زکاتو با کم ترخمیج بین بس رازگو بین لایمان منا بپی چه آن شو پیغمبر فرمی علی الصلاة و السلام روز قیامت باو کیک دای کیک و پیره دا پیره سرکا پلو پای برز بوتو افرمی پروردگار من چاقی وام نکرد و چون پلو پایم برز بوتو افرمی بی دعای ولدک لک رولكت اون دعاء بو كردي هم مجرد دعاء بو كردي اما بلو بايتو من بر ذكر دوا سر كه بزنه شون كوتن خوشويستي ايمان چه رولكي گور ابيني افرمي اواني ك كاتيك رن ماي يما ان بيغا شون رن ماي يما كون اوانه ترسيان لسرني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف مان هي وحزن مان هي جوازي او دوانا خوشويستان اگر بزانين خوف لقلتيا لقل حزنه خوف ترسى لداهاتو شتيك روينا داو اترسي روبا اترسي نخوشكي اترسي بجيري اترسي بمري اترسي زرر بكي اترسي نمري باشني اترسي خوشويستقد دلي برانجي اترسي خلق ريزلي ننجري اترسي لتاقي كنوا باج نبي اترسي لتي لدا هاتو او خوف بلان بغم بوچيا بو رابر دو بو رابر دو لير دا پروردگار فرمي اواني شويني رن ماي من كون نترسيان لسرا بو دا هاتو ان جان نغمي رابر دوش يان هي بلان لير دا ابينين لقرانا باسي خوفي انبياك بس حزن انبياء شكا شلون امانه السنجنين شلون زكيان بكينوا ليك يا الله خوف القران صدوا بسوج جار جار هاتوا حزن شلودو جار هاتوا يا كم جار بقى خوف خوفك ريتا شن بشكوا يا كم يعني خوفي فطري هر بس رشت همومان بشي خومان ترسمان هي
کس نیه ترسی نبی لسروش یا ترس وجودی نبی تو قصه که لپرکا بی آگای لپرکا هیچ یک دنگی که برز برده داتوا یا خو هاواره که اقیرینه راتا چلکینه اترسی یا نه اترسی اترسی برا چلکان اترسی اما سروش تیم روبه چه هیل آگر نترسی مروف نیل آگر نترسی اوه ترسی سروشتی پیوتری او ترس سروشتا ابینین وکو ترسی چی؟ وکو ترسی یعقوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم خوفی ها بوا هم حزنی ها بوا بلا هم خوفی سروشتی چون؟ افرمی من اترسم و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون اترسم گرگ بی خواه و بی آگا بلی اینجا افرمی من حزنم هی لی حزنونی ان تذهبو بی غمم هی اگر بیبن غم مو دروسکا مطمئن غم بو چه؟ بو رابردو کبیبا اینجا غمی بو دروسه بی غم بو چی بردیان ایتر هلا غمایه ترسی اوشیه که گر بی خواه اما گناه باره بی تیده؟ نه والله پیغمبر من علیه الصلاة والسلام ابراهیم کری وفاتی کر فرموی این العین چی؟ لتدمع و این القلب لیحزن دلیش به طاقته بی دل غم اخوان اما غمی کی سروشتی اما غمی کی سروشتی ام جورا سروشتی جاری وای یعنی راسل کینه لپرک اشتی کی نمو بینی او کو ترسی موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هشت نبو تا پیغمبر پروردگار پی فرمی لیکم لقای لقل پروردگار پروردگار پی فرمی وما تلک بیمین که موسی او چی بده سی راستا ای موسی او شو فرمی چی او گوچانا کما گو پالا کما افرمی دفریه کفریه ابی تمام ولا مدبیر ولم یعقف اترسی راکا اتلاش ناکاتو لاش ناکاتو یکی که زور بترسی اتر لا ناکاتو بو دوای خوی بو دوای خوی باشا پروردگار پی فرمی چی اقبل ولا تخف انک من الامنین رومانتیکا بگره روا ما ترسا تو لآرامانی نبی بترسی لا تقیدی که اینی لا یخاف لدی المرسلون تو بیتف پیغمبری من نبی بترسی باش لیده راهنانی که بود روز بو بلا ما ترسی که سروشتی ها بو بلا ما ایتر لمولا لهیچ سحره که جادیوگ نا ترسی چوکا بوی درکوت اما جادونی اما سحره پروردگار او گوچانی کر با ماری حقیقی بوی کچی فرمی وره بیگره ای یرنو ای کمو با گوچانکی دست که دستی بو با بیتو با گوچانکی تر نترسی باشا ای باشا چیه که لوا کاته جادوگرکان جادوکان فرادن او کاته پروردگار فرمی چی فا اوجس فی نفسه خیفت موسا ای چون لیره دا ترسی افرمی لنفسی خویا ترسی کی شار دو دلی نبری پروردگار باسی ترسکا الی ردا ترسی سروشتی نیه ترسی اویه که خلکی فریو بدرین و بزانن ام جادو راسته ایتر گمرابن ترسی باور نهینانی خلق خیه ایتی نک ترسی لسر خوی اگه تن لیلی جاری وایا وکو راسل کینکا نمونه کی دیکا و هل اتاک نبأ الخصم اذ تسور المحراب اذ دخلوا على داود كاتي لبركة كملت عن دوكس اتلا فرمي خصم خصم هي دوكس سيانا شوارا زياتر لدوش دوكس به على كل بسر ديواركا اشنا او ديو لبركة داوديش عليه الصلاة والسلام ايان بني اترسي اترسي اوانيش الله انشي ما ترسي اما كيشمان هي بين هاتوين كيشمان مو شاركي باشا از راتلکینه یا خو سزای عقوبه قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى يا خو ولهم علي ذنب واخاف ان يقتلون حتى زنان شفرمون ام ترسي كشتنه هرچند ترسي كي سروجتيه
بلام زیاتر ما بس موسى پیغمبر علی الصلاة والسلام ویا اترسی بی کجتو تر پیامکه نگینه تا خلق زیاتر ترسی خلق چیتی یا خو او جور ترسی ترسی کس روشتیه میوانه کیت ازانی چند ستمکاریش چاودری مال تکن لبرو هر میوانه بی دزگاهی که سیخوری چاودری بسر توا یکسر میوانه کن پل بگریو رادستی دجتیلوری بکن برو احسایشی بکن اترسی لترسایی اما ترسی کس روشتیه او کوچه او کلوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی هندی فریشتن شونه مالی او نازانی امانه فریشتن بلام که فریشتن لشوی مروه روشتون سیمان زور جوانه اوش اترسی او خلک بی ناموسه بین دست درجیم کنه سریان زور اترسی اما ترسی که سروشتیه سیئ بهم و ضاق بهم ذرعا قالو لا تخف ولا تحزن هیچ ترس نبی هیچ غمیش نبی ترسی کمانه ترسی باشه ابي هيبه اوي بروادار بي ابي امجوره ترسي هبه ترس لا دادگاهي روزي قيامت ترس لويك پروردگار بدات پروري معامله لقلبك لمناجات صالحين اپارانا ويان فرموچي يا من لا يخاف الا من عدله سبحان الله افرمي ای او ذاتی جگل داد پروری تو لهیشتک خلق ناترسی یعنی چی؟ پروردگار سه جور معامله هی بزن کم یعنی که یکم یعنی معامله استم آیا پروردگار استم که؟ نخیه که واتا کز ناترسی لوی پروردگار استمی لیب که اوی بروادر ببتایی بک ترسی اوی نیه که پروردگار استمی لیب که وما ربک بظلام للعبد وما انا بظلام للعبد ان الله لا يظلم الناس شيئا پروردگار بهشتی استم نکه که واتا تو ترس نیه کستم لیب که اینجا معاملی دومیان معاملی داد پروریه هر چی برواداره به پیغمبرانه ترسی معاملی داد پروری پروردگار یعنی چون که ازانن مروف ازانه هر چی بکا هشتا کم تر خمه لعاستی پرستشی بو پروردگار ناتوانی سپاسی حقی پروردگار بکا بوی ترسی کن ترخمی خویتی اترسی پروردگار بدات پروری معاملی لگلاب که که بدات پروری معاملی لگلاب که گناهی لیه بوره نخیر گناهت که دو بیست زاوم اترسی کن ترخم بی اترسی گناهت هبه لین نبوره اترسی دور بی لخدا بام جیت باشتو بلام نزگ نبی لخدا بدون تشبیه کسی که دولمن کومل کسی دعوتا که چن کسانه که خاطر لای دستی راسی خویه او، لای دستی چپی خویه او، نزیک یعنی کدوم؟ بلام کسانه کیش لحوشک جانبه تو، کسانه لای جی پی لاو که جانبه دو، خو همیان مشرف بون به مجلسو دانشتن لگل جنابی پاشا، بلام آیا جوازی نیست کسی لای پی لاو که دان راوا کسی نزیک به لای خوی؟ بویه بروادار همیشه ترسی اویه با خواش لی راضی به بلام زور نزیگ نبیلی زور اما مقامه اما مقامی برواداره باشه بوی پروردگار فرمی چی ولی من خاف مقام ربه جنتا اوی ترسی مقامی پروردگاری هبه دو بهشتی پی خلاته کری یعنی او ساتی که راده و سن ادبن لای پروردگار تو ترسی اوته هر کسی ترسی اوی هبه او كاتا پروردگار فرمي دو بهشتي في خلاتكم جاوز لخلقاني ديك ولمن خاف مقام ربه جنتان ويخافون سوء الحساب كردوي خرافه ترسي سزا بدري همو شي دات پروريه ترسي دات پروري معاملي سيميان معاملي فضله چاكي كي اكات حوصت چاكي بوت اكات زياتر لوش يك گناه كي بگناه بوت نسي زور جاريش ايش سرته و ایشوات نیله سزاد نادا کاملا زور گناه کرد و باسیج نکری نیله یک کس پی بزنه ل دفتری اعمال تا یکیش نیله تو اما همونی معامله فضله یا مترسی معامله فضل منیه ترسی چی منیه معامله داد پروری پروردگار منه یا من لا یخاف الا من عدله بله ترسی کیش منه
ترسيكي خراب اوي لا شيطان بترسي ترسد بو خلقي وكو ترسد وابي بو خدا عقيده بو دروز بي ك خلق برياري بدسا جان بدس خلقا اما مو ترسيك ان كبروردگار قد غيلي كردو يا خو جاري وا ترسي گناه ترسي گناه بدگانه تا اسي بي اميد ويل رحمه اخوا ام ترسد دروسني بي شوازي دروس نیه گناهت کردوه اترسی خوا سزا با او نه ترس بود روز به نه ترس بود روز به اتر به امید ویله رحمت خوا به امید بونکات گناه کی گورتر لویکه هر گناه به به خیال ته انجام دی او کو بر وادار ان جدوا یوا افرمی پروردگار انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین يا اخو فرمي ولا يخافون لومه لائم اواني برواداري حقيقين برواداري ترسخ لومه يبكى بلان برواداري حقيقي ترسي لومه شي نامين ما خلقي هم قليل يبكى ترسي نامين ان جابينا سر حزن حزن من هي حزن من هي حزن من هي حزن زوي سخته لما الزوي معناها تختة الزويش معناها تيا سختة وكو هوراماني سخت بيوتري هوراماني تخت قوي زور سختة يترى لين هنك هلين لبروي تخت يعني هبوا مملكة هبوا هنك يشال لنا والله أو نا تختة أو نا سختة أو نا سختة دلي خوان خوش كنو تيانا تي وتيانا تخت زور قرص يعني همو شاخة خان وكان شمو بسرية كوي ماشا ايوا بيوتري الحزن إنك إذا شئت تجعل الحزن سهلا الزوي سخت كيتتي تخت يا ربي برور القارة أي حزن وحزن حزن شو كظلمي بسلا وظلم قرسترين بيتا لزماني عربية كوتا حزن غميكي قرصة بلام حزن حركيتي داية حزن باشا حركيتي داية كحركيتي داية يعني غمي بردوام غمي بردوام باش وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون أواني أنا لاي بيغمر علي الصلاة والسلام حزن كان برونجياد بكن بلا مسيح كنت وانا يعني نتشكيان أدريتي نية بجناكا نا ولاخي كان أدريتي خوشان ما بينات وانا برون باشا أقرينا وو يتر أو غمال دل يانا هر أميناتاوا هر امينته غمي اوان هي چون او خيران لكيسو او خيران لكيسو باشا كاتي خلقي بروادر اسنا بهاش توا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن لدنيا دا حزن بردوامي بلا او حزن بردواما كبيت حزن يترناميني ابشرك ابشرك بهمان شواز حزن معناه سرشتيه وكو يوت برو الله يكب بري وكو في غمر جان عليه الصلاة والسلام يا أخو وكو مريم خاتون مريم خاتون كشي كي دائما باكا شو ينكردوا نيرك دسي بونا بردوا دائما يخوي زور باك راقرتوا كشي إيكي كيك بيالي من نير راوي خدا من فريشتم مش ديك آدمي أوش تيا بروردقار رولت بي خلاتك أوش زور خفت أخوا آخر اترسي حياي بتي خلق باورنا كان يا افرتك شو ينكدو كتشكت كتشيك دائما بان شو ينكدو لبركا دو جان بيتو من عليك بيني بلي ام اخوانا ريوتي بو من اخر كي باوري بيك بويا فناداها من تحتها الا تخافي ولا تحزني باشا رولكيتا جو يا اخو هاني زانا فرم فريشتك رولكيتا جو قساكا هیچ مترس غمیش نبی باشه یا خدای کی موسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کاته تازه لدای کبه پروردگار فرمی چی فرعون بر یاری او هر نیرک لدای کبه سری بره ایش تازه مناله کی بو مناله کی نیره پروردگار سروش و نگای بو نیره فرمی چی هر کاته ترسایلی او کاته فری برا نو دریاکه اینجا دوایا و هیچ ترس نبی و غمیش نبی اما يك ترس النبي غم النبي مجدته ديني
ئێمە ئەو کۆرپە ئەگێڕنەوە بۆ لای خۆت ئەیکەینە پێغەمبەریش باشە ئالێردا کاتێ خەوف و حزنی بۆ دروستە بێ ئەمە خەوف و حزنێکی سروشتیە ئەوە نیە بڵێ بە هیچ شێوازێک ترسن نیە جگە لە خۆدا نەبێ وا تەفسیرکی ترسی سروشتیش نیە ناشتیوانی بەڵێ دووەمیان وتمانەکە مێن حزنی فطری سێمیان حزنی مەحمود ئەوەیە کە غەمت هەیە کە خێرێکی لە کیس چووە غەمت هەیە کە کەمتەرخەم بووی غەمت هەیە کە چاکەیەکە نەکردووە باشە غەمی کەمتەرخێمیت هەیە اینجا دوایەوە پەروەردگار سێمیشان غەمێکە کە یعنی دروست نییە ئەوەی ئینسان لە بەردەم لە غەما بێ ئینسان کە غەمی بەردەوام بوو بەتایبەت غەمی ئیجابی نەبێ کە پاڵە پێوەنێ زیاتر عیبادەت بکەی سار دەکاتەوە قاش دەگرێ دەست دەگرێ عقل لە کاتی غەما بیر ناکاتەوە دوا کەوی بۆیە پەروەردگارە فرمێ چی شەیتان ئێوێ دڵی ئێوە تەنکا غەمتان باتێ دڵی خۆی خۆشکە ليحزن الذين آمنوا باشا ايشي شيطان هو يتو دل تنبي نكي نكي دل تنبي غم بخوي او غميك دروزنيه باشا بوي بروديا لك هاتي شر شا فرميتي ولا تهنوا ولا تحزنوا ابو بكر الصديق فرمي ولا لا تحزن ان الله معنا لا يتقيد كافر ودي في غمر فرمي ولا تحزن عليهم اجا بوي ما تنش فرمي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ربي خويا بخاطرنا وجوانا كان بخاطر اسمي عظمه زياتر شاو ما رون كيتوا زياتر لا بيا مكانه تيب جين يا ربي دل شاد مان كي اسو دمان كي يا رب العالمين اجعلنا من اوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان وزيباد انويني ليري تالي وزشتي وبرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچي تال دبين ري شيرين ليره لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليره لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي گرتوا هموشتك بچاويل كي ملكوتي پيناس دكري ليره گچكيو بيبهاي بدي ناكري ليره هموشتك بهوي بوني محبوبة وگران قدرة ليره وشك صالي بوني نيا ليره لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليره ورز ورزي صوزي اوين ليره لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجنا يعيش قوى دنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بو ساتيكيش بو بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دولمندیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندجي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجار ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دوزین ود با سالکی ری تنها طلبیک ببوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو گوهري بون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك پارچه بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوچه خدا ببند وابستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكرو قران بدود دا شرابی دیدارت لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون ویل بون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا هفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو هفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب مانگ نصیب مانگ

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما